الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم.

صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا واعدلوا سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صد الخلل رسكن صف ربربات كان صف صلي الله أكبر.

الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. أستغفر

أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا عفو يا كريم، اللهم لك الحمد يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Syukur alhamdulillah saudara dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kwantin, Imam Besar Masjid Negeri Sabah yang juga telah mengimamkan solat Jumaat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumaat hari ini 23 Safar 1448 Hijrah bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. Saudara, intipati khutbah sebentar tadi yang bertajuk Dunia Medan Ujian Antara Sabar dan Syukur boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Dunia ini merupakan medan ujian buat setiap insan. Adakalanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesusahan agar lahir kesabaran, dan ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesenangan agar lahir rasa syukur. Sebagai orang beriman, kita hendaklah sentiasa meyakini bahawa setiap ujian mengandungi hikmah yang besar, menjadi penghapus dosa, meningkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendidik jiwa agar sentiasa bergantung kepada-Nya. Sehubungan dengan itu saudara, sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu untuk hari ini bersama rakan-rakan setugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah, Rusdi dan Syaril, dan saya Muhammad Syafif Syahiran Deni selaku pengulas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita kembali semula ke studio bersama Dalin di Konti Sabah FM. Silakan Dalin.
2: Baik, terima kasih Syafiq.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.